وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة.

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم.

تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط

أولادكم خشية إلا يعق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا.

فتخفنا جوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو

لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

يَعْلَمُونَ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا

فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

0: صدق الله العظيم.
1: ICAP FM 103.5.
2: يسر لهم بالذي تعسر.
3: مكتبة سيرين ساليو مكي نيغي في جوتوبا تالي جوغو كبي كير سيرين عبد الله يحاتي جاكارو اك سيرين احمد مختار ديغنتي بوك جوما جي دي نياري تيمير متر اك جوروم فو ليب لو يتو تي باغا سومري يوبل جوليت بوكي جابالينا تي باراما سين جورين دي سيرين عبد الله يحاتي فوكو سين موي ديم تي باغا سومري اك يوبل جوليت تي لي يمبو اك باغا شورار تي مينغو اك جامونو بوكي القران الكريم بند مرافت اك مولين بو موتي ايب كاميلو تيموزي بي كاميلو سيرين امبي دوندو كاميلو سيرين عبد الله مام سيرين صويبو كاميلو سيرين لاج جاخاتي كاميلو سيرين لاج مباكي كاميلو دارو مينم كاميلو سيرين افيبوسو كاميلو سيرين ماليكسي كاميلو سيرين فالو مباكي نياري خات نيتي خات جوروم نياري خات جوروم بن خات فوكي خات با فانويري خات موكي ام نان مريم خات ساميه اك ياسين ديوانو قصيده بنونو كخيل دارو مينم خصايت دارو الهم اسنا خديم ديوانو سيرين لاج مباكي diwanu serigne am satou mbake tere jambarul islam di serigne abdourahman mbake danga beug geustu ci yoon wi wala len ci jar jaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul am nañ tere rawdou rayahin tere serigne soye bu ciow tere bay bay gey sil di wax ci mbor ak tere serigne soye bu kebe bo binde bo nopi mo xam alquran wala khasside bo ñewé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khasside am nañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arabe wala franco arabe am nañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu dembu ak tay waxtanu serigne sambay tombu serigne touba yi mp3 cd clé usb maktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokki jomtu kay xarale yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xarale yi mbokki jappandina ci barab a xet bu neex nak banuno ko xel parfum yu rare parfum pompe ak huile xetu toura yep nak amna fa liman faso oud ak toura yi nga xamne mom le serigne ci di jeufandiko bokk yi lame pure habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake ku wax bagage mourid yobolu julit wax sañse waw chemise aladi abaya jallabe baylat wala serigne soyebu turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah hat boné carré boné face ko petit turu tiara a seni maktu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yitte wu kurs lu xew ci jamono yusru fayrus jaraban kuku bahlin ba ci kurs electronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal le turki dal le ngay marrakech double talon ba ci ay lunette photogre jappandina ak ay montre yu rafet

يا أمة المصطفى قستم به شرفا ولم ياسكنا إنس ولا جام فأنتم خير قوم للنياء وجام مبشرا من كلام من أي غرام وآخر النبي المصطفى كرما دهرا دارك شاشيا من كيلو وصلي النبي كريم علي بي ورميره بريان يلو دغل المخلف الليل المصطفى دخلو كاولا صغنيو في الكون يلو دغل المخلف الليل المصطفى دخلو كاولا صغنيو في الكون يلو بور يالا بيننا الليل المصطفى في الملك والملك في دار يلو ليرام بجيتو نلال تيمير جني بموي تيمير جني بموي اي جني يالاو ليرام بجابو نلال يالا يمن يو يخير دجو نبو ديقل فوفا يالاو بور يالا ساكال كوي كيراي لير يكوان يمار فكاك يار يتالين جيل يالاو كيراي لنك مصافي جاو ايات يات كيراي لنو جنتال لويسو يالاو مولد بلم لم شاي كيراي دانا على فوق الكوري يونين بجامو فوفا يلو حجاب خدرتي ربنا شمالكنا مهم بليرك رسول الله يلو يونين بسخنا فتيور فكي جن بيات انيار جن بيات كي تدو يلو مولد بني لو فدا جامو كلا منكم زبان ربي هلي سهمي يلو bam jeexale lolé kiray ki ke buntu bayon hijab asmati fi nor ya law yonna ma saxna fa tay dox fukki binni dat ak genn binni dat ngir jabo ya law mawlid bané la fa da jabo ci lamiñu ko subhanallahi siril kulli ya law ñekeli kiray so dego ma ko ma xam حجاب منتي في نور يلو فوزيل جامو برامو فك جندات يسو لكل ليلة مولد بخوا يلو مولد بنيل انفضاء جامو كلا من يكون زبان رافهنا يلو يلو دقلو لنا نتيالي كيرايا كيريا رس أكرشي أب ملكو كلا يلو حجاب يا مجي مو يرمن يم جمو يرم شغن الفت يسنطو آلا فين فايا الله مولي بنيل انفضاء يا موكي لن يكون سبحان رب روك رأي من الله لير إجاب سهادات أسر لجدد مو يرتغطيت يوم فوفا يا الله لير إجاب سادات نزل لجدد ما يدل الخيط يومين فوفا يا الله رمض جوان يتجوني هد يومر لفاب دي جابو رب الولا برحال يا الله مولد بني لو فدا جابو كلا من يكون زبان من لا يزال دهر يا الله دقل الهجاب كرامات موقع غخم موير كرامي رسول الله يا الله yonen ba sabatu ala jin yumaladam hiya dijam borom worna yalla mawlid bani lam fada jamo ki lamni kun subhan rabbil hakimin sama yalla hijab man shilatin moy sax yonen ba sax na fa kem luma jurom ben jinni atta yalla hijab man shilatin yonen ba sax na fa kem luma jurom ben jinni atta yalla مولي بني لم فدا جامو كلا منكم سبحان ذي الملك والأملاك يا الله حجاب لنا الحجاب إدايات أسر لجدد ما يرجب الخيط ينم فوفا يا الله ينم حجاب إدايات أسر لجدد ما يرجب الخيط ينم فوفا يا الله جروم جنلا فوفا يا يمغم بيا مغالق مور الحرس يا الله مولي بنا لن فدا جامو كلا من يكون زبان نزل شوال كرشي يا الله يا نجاب
babu lu bobati la tabbi kërëm moy bey ba yar booti yonne fofu yalla ñanantu jooni la fofé kenn ma xam li jaamu bu yalla leer yey jolli yalla mawrid bané la fa da jaamu ci la ñu ko subhana wa bihamdillah yalla hijabu rafatihi huya dana la ko ñol ma ko wus na ko jël kharba ya yalla ñanam ba sax na ba tay ñanam ba sax na ki yak ñetti jinn yu mat bu wor yalla yokal ko fay maqam ya yalla ñanam ba sax na ba ki yak ñetti jinn yu mat bu wor yalla yokal ko fay maqam ya yalla mawlid ban yalla fa da jamo ci lam ñu ko subhanahu malikul khudus ya yalla hijabu ta hakim rabbil ashmam la jate moy pey ba ru ya di topante fa yalla ñan ba jabu na fofé ñaaru jooni beat bo yalla nangul ko nangul xet ni yalla mawlid ban yalla fa da jamo ci lam ñu ko subhan rabbil khadim daimin la kibir hijabu shabat la milat biram xet ni ci batin wo na yalla yannam ba saxna ba junni yabi lay kessadin bisni rabbil wara mahbub ya allah mawlid ban ya lam fada ya mawti lam nugul subhanal malikul mahbub ya allah kiray mawlidil bari fi lam yam kiray khairil wara ya fil ba ya allah wa akhirin nabar al mustafa karam dahran darfin sasi min ka ya allah وصل يا نبي تسليم هل يبي ولا يرو بريان يا الله دلوا ما وخ الله جنا كيرا يا جيب يا مو

tilantil tariyala yone ndoxu na ci geejjoy tay dana fa fi niu juro ñamantila fil tariyala nawleel ci kaw leer ba leer ak mustafa da duggé ci geejji leer nga neelal yalla yalla nurun hala nuri li nuri ni nazuruna li nuri ni nuri anwaru yalla في بحر نصرته في بحر رحمته في بحر قدرته يا الله بحر الكرامة ما بحر شقاوة ما بحر الهداية نافية صنفة يا الله بحر شبابي وبحر حكمته وبحر معرفة ما يلقى يا الله كرب دور ما كخوشه جيجي لي بصر ديوالك مهم علي رب الحرس يا الله بريال خينا كو يلبو ندخ مو توكي كيو كي ميري كي نيغي تك ننت يا الله بريال خينا كو يلبو ندخ مو توكي كيو كي ميري كي نيغي تك ننت يا الله هو العلي مبخكد في الانبياء يوم من الولود ورسل الله يا الله بردل بنات تليرم باب جواردم وماء بهر وكل الهين يا الله بردل بنات تليرم باب جواردم وماء بهر وكل الهين يا الله وسمس والخمر أسنى وكوكب ما الهوائي والنور الكل يا الله والدر والأرزة ويقوت قلبته كسر السماوات والارض يا الله بري الله دل نكاس ليرم كي يبارس مصافا يا باسم الله يا الله وحتر النظر يا المصطفى كرما دلن باركن سسين منك يا الله وصلي النبي تسليم حليبي ورغير بريان يا الله deglul ma xla na bur def leer ga ak famu do ci bi yalla ya ak ndambam ya yalla fa do ci zahir ba ñew leer ci adama ga la wax na batim ba la jaw yalla yalla taxayna leer ga duggal ci blamp wek karas zabin alban min alahwan ya yalla leeram ga sax ba juroom ñaar du bi ni bi ab leeram na dum yalla wa ukhran ba ba yalla bur yalla woru ya asin leri yubaras ni jamu lere rasulullah ya allah war na ñaras alfa alfin am jinni jinni bi di xota lere rasulullah ya allah war na ñaras alfa alfin jinni jinni bi di xota lere rasulullah ya allah nya ko ko ñaalan ko ko nya war ko nya baña war nya gis na len nya gisul len baba yalla ko xolatul mustafa baba asal du ko gis dunya no akhiram ke gantel yalla yalla ñay la ke rasulallah ya raw ñay des ke rasulallah ya nas

deglu wax la ci jeno bim demay ciarap minal man aliyu ma way lol ay allah deglu ma wax la ci jeno bim demay ciarap minal man aliyu ma way lol ay allah bada sumo shuhuda min al nizamati wa zaba al kawn min anwar illah wal kainatu ya ayyul mustafa khuliq dunya lawran jami'an min allah هو أول الخلق سر العالمين به كذا جميع البراء يا منو يا الله لولا ما أذن الله وجود ولا حجان ما كان إلى منو يا الله حاسد الأنبياء مجد ومكرمة وما لدي رسل يزن منه يا الله هلا بي آدم أسناها الأرتبا وللخبال جنا في سلي الله لا ملائكة رمان خل سجدت سجودي سن ما تسيفي الله مصلا في سري نور النبي وما بعد سجودي إلى النور الله إدريس لما دعا لولا وما أرتبت إن المهيمن أقدر لولا إدريس لما دعا لولا ما أرتبت إن المهيمن أقدر لولا ويعرس الفضل لما بالحبيب دعا أنجاه مولا ولا منه جيلا بيت وصل النوم فاستجيب له نجا ومن ماهو في الملك يلا نجا من النار إبراهيم صادس أرى ولم يوسو في النار يلا نجا من النار إبراهيم صادس ألغى ولم يوسو في النار يلا وليس بي في الدم من النضال خناء يا ألمين بي في الغغر يا الله يقوب العاد بي من كربة نسلت هضاه مولاه من أهدهر يا الله وضر يوسف مولاه عليك سعاد أرزار العاد له من بهد يا الله أياب من دري لما استجار به أبراه الرب الورى من داعي الله داود من شره نال الهجد له واتي الحكمة وتغيب يا الله داود من شره نال الهجد له واتي الحكمة وتغيب يا الله بي سليمان نال الملك منفردا إنسان وجنا وريا زما يا الله موسى هلا تورنا يا الكريم بي كان الخطاب له في سري الله بيك فالله هيسا مكرما ابدا مكر اليهود له رب بي الله لولا ولولا ما خذوا السماء وهلا وما ارتقى رسله الى منه يا الله وعلى انبياء وبه جل ماتبهم وما هو مجنون الى بي الله والانبياء به جلت مراتبه وما هو مجنون الى بي الله بجاي يا الهي وجو ارنا ومن هلينا بيس منه يا الله وهتر نظر يا المستوى كرم دير بارد سزين منك يا الله وصلي النبي تسليم هلبي ولويره.

ناگلرای کیمیری جنی لباب یه باي سلمامو جو بکم یالو بگن گهجه مو اگ بکم یه پنی دم میدارم مکه بی اسم الله یالو چرا با سلمام به هاشم دیواج بگردم فرفاتو فوده کریوام سان یالو مبین دب دیگه چه بکم یه پنی لین من جال سیزن لام سیزن لام آگاه لام تفاویری میپوچ سلما مدن کی بغل ببالی که فبکو میلام دن میالام مبالام مرسی نیازیم تجوی کبغل دناشی آن ون نگیر مولید بیالام مبالام مرسی نیازیم تجوی کبغل دناشی آن ون نگیر مولید بیالام مادر من بدکم يا سيدي دار كلا ولا الجام من بعد الفنا جام ولا نسلتي قد كنته بوا بعد انيزم ولا انوار انوار خبتم فاوسم الدنيا لغيبتكم واغم عبادكم رب واخطاب هو الغلب حيران واسبان شعيره والهلم وسهل في سيكتاب لدى الخراب الذي ينعل في الغجبكم هار من ريش لا تهي أوكاب واترم ندري المصطفى كرما دهرا بارد سزيم القيطاو وظلي النبي تزليم حليبي ورويه برياني يلاو كراك بليت الباجة مكبك يبب يريم يجب المتلف مجا يلاو مولى خليفه دوغا ساي سليب دي دو بكر بسلم امكي نومم ساي الله موي ساي بات الحمد لير اك باي بدال دي ملخ خخار كانم با ني جان لوك لير غا الله ما جك دنگ ماتي لير مصطفى غمنا لا بايك بيس چندي گم في الجهر يا الله مذاكرو مي ارت فوگه بلير گدر amla be gis ko di xemel leer gayalaw ruway hasisatu bayam baaji laaji yebul ni siiw dur lañ ci la tay sam yaalaw mu dal di koy door ba tok bopam ba la be ñew mu dal di gaday fa ñoom jëm ak gayalaw bayam mu talib la jek mom xamne say ba tafal mu bar ko tek ci gele mam sante yaalaw gesu kero la giroom ñaar fukki la da dawal jot leen ñu xex dak leen bañ jallu yalla giroomu timi kay paris ci jire harab war nañ kéro jëm ci la bay saam ya yalla kéro ba ñëw ba juma makka ñepp taxaw ñu bal ko jox ko yire bayam ba yalla mo mel na bay ba na lo hay so la bay ba so lo Let him go, don't leave, but we'll...

0: ከሪ እና ደያል ሙስተፋ አቀረም ደረን ቢያርፊን ሰጂ ኢንካየረው ወሰለመ ቢተስሊም ሐለይቢ ወረቢሩ ቢራያኒ ያለው ሃዛ ማሉ ልኺያሚ ልጆ ቢተስሊም አልአኸይ አና السلام عليكم يا زين الانبياء السلام عليكم لقياي السلام عليكم السلام عليكم يا سالسي يا السلام عليكم يا سالسكياي السلام عليكم يا محمد السلام عليكم يا محمد السلام عليكم يا تا السلام عليكم يا ممجد السلام عليكم يا معي أوزاء السلام عليكم يا سايب الأنوار السلام عليكم يا معي الشنوب السلام عليكم يا جلي القروب السلام عليكم يا خير الأناف السلام عليكم يا بدر التمام السلام عليكم يا دار البسايب السلام عليكم يا بر الشقاي السلام عليك يا مصور الخيام السلام عليك يا مشال بالغمام السلام عليك يا متواجد الكرام السلام عليك يا خلاص السلام السلام عليك يا متواجد الكرام السلام عليك يا خواد يا خلاص الدهام السلام عليك يا سن شباب السلام عليك يا سايب الرباط السلام عليك يا رضنا السلام السلام عليك يا داي الفلاح السلام عليك يا نور سبا السلام عليك يا رب الزمان السلام عليك يا خير الخلائق السلام عليك يا أفضل كل ناطق السلام عليك يا نبي ورسول السلام عليك يا أبا بطول عزاء كيل ترغيب عسى مصطفى عسى جميل وهي عسى او هب عسى جميل نجي عسى مرتضى عسى ابيب الله عسى سيد مرتضى هو سند مجتبى عسى مرتضى وعسى مجتمع وعسى منتقى وعسى مصطفى صلى الله عليه وسلم وفي مولد درج نسيق وفي مولد سمين هذه قصيدتي لمدي نبي لمي آسى نبي رداء آسى سجو قدى آسى سراج الذي لا ينتبع أبدا آسى نبي الذي ترجى سباته آسى الذي نوره قبل أنام بدا آسى الذي جاءنا المسرى مشيه بي محمد المجتبى مما شفيه قدى آسى الذي داته دنيا لمولدي وسلم من السلام شكر وانفحدا عسى الذي كوسر حوض تهور له كسانه كالنجوم حدها عددا عسى النبي الذي خالد جليل له ومنصر الناس تسيما له حددا عسى الذي جاب الآين الذي أجزد أهل الفزعات ينمسن لا أبدا عزى الذي خرى العزر البراخي وجهك كالبرخي الشمر اللعو أسيس هدا عزى الذي خدته ويخادمه من شاء يناظره في الكون الأبدا عزى الذي شق منه جو سمى ملع إلما وإلما وعدها سيدا شرقا عزى الذي خرج الأصنام إن أتى لدين يدعو ونار شجر قد قمدا ومع فارس قرطر ونارهم من أجلي قمدت من بعد سار صدا عزى الذي قد بدت في الكرب شيرته ووسمه وسمه في سن قد وجدا عزى الذي أسر الإسلام دوتو أهدا بدوتي من كان مقدسا عزى الذي أسر الإسلام دوتو أهدا أتها بدوتي من كان مقدسا عسى نبيكما عسى بيبكما عسى سبيكما إن الإسعاد قد أسرى لي إلهي هبا وهدا وقصوا بمقام إندو سهدا صلى ليلا هبا وادا وقصوا بمقام إندو سهدا واترم مدعي المستوى كرما دار داد ساسيك من غيرو وظل النبي دلعي من حليبه ورغيرو بريان يلو الحمد لله رب العالمين هلا محمد نجل عبد الله يلو الحمد لله رب العالمين هلا محمد نجل عبد الله يلو عبد المطلب موي ماما كاسم دون باي مطلب ني يرلر يا يلو ما دون عبد المناف ماري دون قزي تغل ما نجل كلاب واجا يلو كيدو من مدرجة يومي وي ويلكهب رأي غالب فير عم يلو ويالمواجر مالك ندرة وكنا ندق سيمة يوم كان يلو ويل ما مدرك الياش ما مدرين مشعر ما دي بني أدنى ما يلو أدنى نجرير ما مخيل لنبديم جي كالا لا جروي جري الله يلو جي كالا لا جر رنغو جري لا جر نس دي قلب العيوي رسول الله يلو ما قال سال ما ما واجني منا جار في جبل أرال ما فاو يلو كي أحمد المصطفى يا مات بمات مدل كي من مات أبيان تهم تم تلقو يا لو سمامي باخل العادب جان في نوع سفجر يا مصطفى يا رسول الله يا لو سمامي باخل العادب جان في نوع سفجر يا مصطفى يا رسول الله يا لو واتر ندر يا المصطفى كرمان دهرم بعرف سسين من قيلو وصل يا النبي تسليم علي بي ورويره بريحان يلو دول المخلق يروق ليرو رسول تغوق لأمي من أبي البر يلو بسك يروق لن يتك باب جيم قزا تجونا باب نيم باب يلو كرو الله يعلن مالك بلو يرن كتجل منطب جانما ñir xétam mi yallaw rilwan ñu xeyna ko gaawal bu wérante wu bi jannat wa dun duggal xétam mi yallaw muy ben ban bu ñu barkélo ci wéru rajab yowmal hubati sanga bi yallaw miraju ma sayyidul ayami kulimo yonnan ba moy khairu khalqillah yallaw miraju ma sayyidul ayami kulimo yonnan ba moy khairu khalqillah yallaw besub kero rañu fam bo te mamir ma soso ca ngay jettu ci je abdullah yallaw nelen suñu nopuli bar sen gi o ko teral ma way ko ngir xamna su yonnan ba yallaw gudi kero ak la xiram sar joy bi yu xutana ya way ahli rajim fa yallaw أمير نخير البراء يا مصطفى يلفن بنيم عبد الرحيم كيف يا الله داني ابن كيفر كالإسلام جمنته إبليس غاي جوي دفر رونغي يا الله ملاك يبني سبال طول الليلة زبان خالق أسا خلق يا الله زبان خالق النور المصطفى سمنا من نوري فوق النور الكل يا الله جينا جنا أور أين يبدي وعي نام ربان سايب جنا جينا جينا جنا واج تيسير تتي جنا خي نام ربان سايب بشور يا لو نيفر بسانغو كنان من نايك الزريم نام ربان سايب الأتواد يا لو نيفر بسانغو كنان من نايك الزريم ما مر من سايب الأكواد يا لو واتر ندر المستوى كرما دهرا بعرف سزين من قيلو وصل يا نبي تسليم علي به ورويرو برياني الله موت بعد مسلم نيو كي ويرو رجب سياره بي مورما غير ليرام غاي الله موت بعد مسلم نيو كي ويرو رجب سياره بي مورما غير ليرام غاي الله اتاي بشرها بانا ملك سفيه امتي في اليوم يالله di wax ndem nga la yow damul tesanti bu wel ya amba ghayral baras ya anti ya law radian rasulil mustafa hajaba min rabbiha mar'adul khabl ya law ya sura jinn wa ma'akum samal ila biladati khayral khalq ya law shaban mo yari weram si sadal di taxaw si yare be murma na la bay gaya law kana ko aminatin bel na bula bi ngir amati shuru wulo milahi ya law kana ko aminatin bel na bula bi ngir amati shuru wulo milahi ya law way na wali khanna tawalido fi sari sabana bil mariya law kiyaru ko la fano ñew siyar ndem begal ko na ko kine muhtaru ya law kana ko ya amba khairana alamina ma zabina kulli wa ahman ya law kiyar sawal la leer mustafa de ngala ne am di setu ci biram bo ba ya law kiyar sawal la leer mustafa de ngala ne am di setu ci biram bo ba ya law leeram nga faaw xuna leera jant mo reey ngeen jalam ga mo ni ngeer mawlid bayna karo la sirwa khalilullah ibra taxaw kemo di maam sunu ibrahim ayala besu karo la ko nasurna ci aminatin ya am samsul wara billahi ayala soqi dagin kalam nurul jalal ba nurul jamal ni wer uy fek ya law
1: groupe de communication
2: université cheikh ahmadou bamba
3: radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations radio
2: université cheikh ahmadou bamba
3: fi ci touba ndam
2: groupe de communication université cheikh ahmadou bamba ukap fm ukap tv ukap web ukap quotidien ñu ngi fi ci touba ndam
1: radio ukap fm
3: 103.5
1: la radio au service des populations
3: nous sommes ici à touba ndam
4: magalou touba bu wéru safar téro rek xel yépp nak dem ci jëm jo xamné leppam la jaay jëndé ko mbégum xétu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jaamu yalla la ko jaaré ak tego ay natou yu distétis ak muñ ak rafetal ak dimbalé bindef yépp ngir ñépp am jamm koké modi cheikh ahmadou bamba disu safar
5: yema ko ngir magalam gi doon safar di defar mbala mi lo jëf ñu dal koy ful lu doon laangi yema ko ngir magalam gi doon safar di defar mbolo mi lo jëf ñu dal koy ful lu doon laangi magal gi nak moko da def lim ci digle da moy ñu jaamu yalla ci sunna sundi jël laangi serigne bi nak mom ci bopam da na togi ñamam tangal ka fem di begeul mbolo mi yon waangi serigne bi deele na ne ko gis mu man ci bisam bi bis bañuy jaar la dañ koy ñe taxem gaangi ne ñaari nit buñu dende ki di fonku bisam bi da na raw ke ko fonkul ras bu gaaw baangi tane na lo am ci dunya ji ci xéti payen ëlëk dalay raw bu len koy ñeeb lu mur maangi serigne bi xamna ba xamé aljana ki yefam lo bëgg gis sawna xar dem woor bu reey gaangi téewul mu wax né bu waxtu magalam gi di ñew danan ko yakaw li ko kay sentu nos gaangi ni bisi ni di mel nit ñepp ma sa di bëgg bisam bisa bu dikke moy raw du wër laangi serigne bi wonala wuysil yalla moko defal mo am dudul jeexta la bir uy si raw gaangi cheikh abdullah non na amnay gaay yu wer yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi cheikh abdullah non na amnay gaay yu wer yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi ndigal yi nak ñaar ak yi yo xamne mom la bëggoon moy magalam gi juma ji yaay yef yaangi juma ji nak jëm jey mat waye ciol gi du mat te bu bu sax dañu koy foot ya salam gaangi seigne babakar jaxatetam amna lu mu waxon ndortal juma ji lu yemo yemo way yaangi li dess am ci juma ji jarna xeyna rajax sa bop tok ngir liggeyel bamba war gaangi juma ji nak legi bi mu yegge digel li fe das magal gi rek bises magal gu mag gaangi magal gi nak dafa lambo dekk be li ko weur ak pep gu julli kat ne ya talam gaangi
4: magaluk touba bu wéru safar téro rek xel yépp nak dem ci jëm jo xamné leppam la jaay jënde ko mbegum xétuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jaamu yalla la ko jaaré ak tego ay natou yu distétis ak muñ ak rafetal ak dimbali bindef yépp ngir ñepp am jamm koké modi cheikh ahmadou bamba bisu safar
1: groupe de communication
2: université cheikh ahmadou bamba
3: radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations radio
2: université cheikh ahmadou bamba
3: fi ci touba ndam
2: groupe de communication université cheikh ahmadou bamba ukap fm ukap tv ukap web ukap quotidien ñu ngi fi ci touba ndam
1: radio ukap fm
3: 103.5
1: la radio au service des populations
3: nous sommes ici à touba ndam
6: Fi ci Touba ak liko wër comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frères ñoo sa ndiafu liggey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek suñu comptoir commercial mo xam ginar yi mucc ay te doon qualité lool ñu top ko topato ko defar ko bamu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni ma sha Allah waye am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Madina Kabou Fall et frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina yi ren ji lu ngeen di teewoo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmonoy tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew lek ñoko fi téwal amnañu méwu ndox méwu sac méwu sachet lu ngeen yité wo ci sen magal lu ngeen yité wo ci sen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Madina Kabou Fall et frères amnañu suñu direction générale Touba Darou Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Madina Kabou Fall et frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
7: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñi waxtane
8: wajalilay maskani Touba ba Mesrak mi habija ya khair manaba
9: Touba ci kanam gep kuy talibi Serigne Touba fo meunti nek ci biir rew mi ak bitim rew ginaaw bi Touba ci kanam jotey ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim Université bu Touba di liggey assainissement bi defar yon yi taral ko defar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal yoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal ci wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande ak wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey ba ngok bum laal souf boudé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33. Wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jërëjëf borom Touba
10: liggéey bu mum la souf nañ ko yëkëti bu lol bu ñu yëkëti bu mum la souf ilaahu kalimatillahi al-ulya lol dong muy liggéey bi
4: Touba ci kanam wala di may cette émission dañuy waxtané
8: maskani Touba ba nisrak mi abija ya khair man ba
11: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki Touba expresso ñewati na ak ay xewalam bi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet palam 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw ci 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak ndekte ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
4: mo le di may cette émission
7: li ñi waxtane
12: assalamu alaykum mbokki téla gaaw fukki fana juroom ñaar ci safar muy wéru digi gamu de ñaarelu wër ci atum jundi ak ñent témir ak ñun fuk ak juroom ñatt ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp ak ben pan ci wëru ut ci atum ñaari jundi ak ñaar fuk juroom ben fukki fana juroom ñaar bokul ci limi fatte lim bu rafet la bisub gaaw bi liñu ci tamu moy ku ca watu liñu ci tata rek watandi ku moy ku ca sangu wala ku ca fot ñaanu bis bi yow suñu borom yalla nangul defal tuyaaba ci adina ak ci alakhirah yalla nangul musal ci mbugulum sawara ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آية بس بي سونو بروم واخنا تي القرآن نه فاتليكول با بروم با واخي نه ياو عيسى دانا جيل سغرو تي لودول غاي فاتو دانا ييكتي ساو يارام جيمي تي مان دانا لا لابال تي مبون بني ييفر يي داي ويدي تي دانا ديف ñala top wuté gëm Muhammad ñu fété kaw ñala wéddi ba bis penc ba yeen ñepp délu ci man ma atté seeni mbir atté seeni digënté ci li ngeen doon juuyo suratu ali imran ayé juroom fukk ak juroom hadith bis bi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena yeen nit ñi dé len siwalum nuyo tay lélé aw ñam tay jokk ak bokk tay julli guddii fekk nit ñaangi ñalaw kon di ngeen tabbi aljana ci jamm حديث بي الترمذي نتلي نكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس افصوا الصلاه واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام رواه الترمذي وقت جولي صبح وقت دا تابي 5:37 جرومي وقت تيغال فانويري سيميلي اك جروم نيار اسبار 13:40 بن وقت تيغال نين فوكي سيميلي تاكوسان 16:40 نينت وقت تيغال نين فوكي سيميلي timis 19:36 djuroom ñaari waxtu tegal fanweri simili ak djuroom ben ge 20:47 djuroom ñetti waxtu tegal ñen fukki simili ak djuroom ñaar lolou moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fukk ak djuroom ñaari kilometre jone wañil ben simili soko fété sowu ñaar fukk ak djuroom ñaari kilometre jone yokal ben simili soko fété salum wala gannar témere kilometre jone yokal ben simili jant bi dana fenk 6:52 djuroom ben waxtu yi tegal djuroom fukk simili ak ñaar diso 19:32 djuroom ñaare waxtu yi tegal fanweri simili ak ñaar yalla nanu yalla nangul te nangul len amin

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم بوكي دي نو باي خيل تي راديو إيكاب راديو يونيفرسيتي شيخ أحمد بامبا كادو جي باو تي ندام دارو خالم الخبير مبوكي نيغ لين دي نيو di len ziar di len balax di len balax di rafetlu sen and ak ñun ci 103.5 di témèr ak ñett yu tomb juroom ci bande FM bi internet bi ñett www.sunufm.com youtube ikap tv live pap sayer mbay jaddu kay beek machine bi yeen askanu ci deglu bi sen jotay bi di li ñi waxtane di jotay bu ikap da len ko tanal altine 30 alarba gaawu

0: IKPFM 103.5.
1: Groupe Communication Université, cher Ahmadou Bamba.
0: UKBFM, nous sommes ici à Toubandam. UKBFM, Fiji Toubandam, 103.5.
2: UKBFM, la radio au service des populations. UKBFM, la radio citoyenne.
0: UKBFM, nous sommes ici à Toubandam.
3: UKBFM, Université, cher Ahmadou Bamba.
4: UKBFM, Radio Université, cher Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
5: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa in yuzhibika udhiyatuha minash shaitanir rajim. Rabbi a'udhu bika min hamazati shaitin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma bihaqqi wajhillahi ta'ala al-karim. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi tayyabta bi ja'i sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. كل يوم وكل سفر مع شهورك بك صرفت كل شاكرا وذاكرا للنافع اللي طيب المشاكرا فرحني الجميل تفريحا يدوم وإنني عبد له خير خديم رديت أنه وهو أني رديا وبرداء وقاد لي غرديا مد لي الجميل ما يسر كليتي والدهر لا يضر علي أسني مادحا مختارا صلى عليه زائدا مختارا شكرته شكر الذي لو التجا وباب خير ربنا لم يرتجى هو الذي صفى وفرح ورد لغير نحوي ما أسى وما ورد وجه لي جمال باق وسمر وفرح القلب ولا أرى الكمر رفع ما عملت شاكرا له بجاي من به أراني فضله كرمني بكل شهر وسنة وليقاد كل يوم حسنة برأني من كل شك ودرر وليخلد الكتاب والدرر كتابه كنزي وأطل ذاكرا له به وطيب المشاكرا وآله وصحبه وتقبل هذا الشكر يا شكور آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مرح سفر سيدنا محمد قدمه الله الأحد النافع الباقي الكريم الملتحد. محمد قدمه الله الأحد النافع الباقي الكريم الملتحد. درجة المختار أفضل السند كليتي عانت وأغنت أنفنت حباء أحمد إلينا قد قصد وليس ينحونا دواما مرسد صف النبي بالإله للخلد كما به صف الممر والبلد فتح من أغنى به عم الديت لغيره لي باب حسنى وزيت رمت الشكور بالكتاب ذي الرشد وأرتجي تبشير كل ذي رشد صوت صنع للمتعالي الملتهد ولرسول الله النافع من جهر يحمي فؤادي ولساني والجسد مغن بخير الخلق عن كل حسد يقود لي إلى الجنان ما أود بلا أذن من بالنبي محل أود درجة الماهي محت كل نكد بغير رد أبدا وكل كد نفى الحفيظ بالشفيه ما فسد لغيرنا قبل انتهن والباب سد الله الربي والنبي إلى الأهد وسيلتي ولم يكلني لأهد سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ورفع إليه شكري له بقولي محيي سفر الخروج مع الجميل سفر الجليل نعم حبيبي حبذا خليلي مع الجميل سفر الجليل نعم حبيبي حبذا خليلي حبي لله وللكتاب وللرسول قد مها إتابي يهتز عرش ربنا العظيم من قلم اهتزاز ذي التعظيم صلاة من ليس له كفا أحد على الذي جاهد كل من جاهد ف فرحت سيد الورى عليه سلام باق ضمني إليه رفعت للعي مدادي والقلام ذا قمة لذي جوامه الكلام إلى رسول الله قدت خدمي وقادني وقاد لي تقدمي لبلسش من جيسش حويت بالله والرسول ما نويت خدمة خير العالمين قد محت عني دواعي الحساب فمهت رد لغير ذاتي الأمراض من قاد للأعظم والأغراد واجهني إلى الجنان البشر وتاب للطي وتاب النشر جزاء ماهي سفر الجليل فضل إلهي حبي الخليل معون نور لي حالي وأقايدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي ولو الحمد والشكر والمنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
6: بسم الله نور الدارين في خدمة الحامي عن العارين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك لابتداء ميمون الاقتداء. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بالصلاة علي زائدا بذلك فلا ثم إلينا وجع الخطابا تكرما وأنفس لتابا فقمت قائلا ما امتثالي أمر جميل جل مثالي يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب نلا يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب نلا إليك مني بسر المقدمة في خلوة التي القديم قدمة يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وسابي في العال والمعالي حدد معلومات ربنا الكريم يا من بي وأبدني خير ملوم وسلم يا رحمن والتسلم على الذي تقديم وقد لما سيدنا محمد والآل وزهبه في العال والمعالي وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لخير الجبرى وسل يا رحيم والتسلم على نبيك سير العالمين سيدنا محمد والآل وزهبه في العال والمعالي يا من يقود لمسل المرة علي أسرا قد تنير بره ولتوصل بسارات القدر مسلسل لخيرنا ناوي القدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل النبي قد سمي زل بلزيم بلا انتهاء أني على النبي سلباي سيدنا محمد والآلي وسابي في العالي والمعالي يا من يوصل لشيء أسر المياه بجائه يا من ما أنسيا على نبي كان يمو بأسا سوءا ويقص سعيدا من وسن نحم سفيء من أليم أتى سلم سواء ألفا تفوق في أتى وهو الذي أرسله من خلق لخلقه برحمة وسبق وهو الذي لمن ألي ألفا سل المنى وفي الجنان ألفا يالله سل أبدا وسلم على نبيك رسول سلمي سيدنا محمد والآل وسلمي في العال والمآلي يا من بجائي خبل تخلمي وزنتني عن مرض وألمي ولي بي وعبت في عداتي ما خاب أن أكابر سعداتي ولي بي قد جدت بالكتاب بلا مكاري ولا إتابي وزل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك العزيز سلبا لي ولي هداك ترا قلبا وفي تلاوتي تويت للخيور جميع الممر والطيور وآلي وصحبي في العالي وفي المالي يا مقيم العالي وسل يا رحيم والتسلم على مراد الأولياء والعلماء زيدنا محمد والآلي وصحبي في العالي والمعالي يا من جعلت صلوات النامية أني مزفة سلوك تاوية ولي أمداه جعلت كجهاد كل مجاهد نديت زدهاد ولي جعلت جملة صوري ليسا إذا ما توري يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافي خرسم يا زل صلاة قد تقلل البصر ما سلامك على خير البصر سيدنا محمد والآلي وصحبه في العالي والمعالي وقل لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق لوما إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك السميع وقل بشارة تدوم أبدا مني إلى سعاب من بدا والتت أغلى بدن الكرام أني خيرا خذ لي المرام والتجاني إلى الأنبياء والرسل خيرا يديم سكر الأصل والترى من الأولياء والعلماء والمؤمنين وفي من سلم واجعل كتابك مهي حيث أكون يا واهبا وابتليك فيكون يا الله صل وتسلم كل حين على أبي بك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمعالي واجعل كتابتي من سل يومي فوق صلاة قبل الوسوم واكسب ثقتي ما اقتفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمسقى عن كل سالم وكل مدفع واجعل توادي في مثل مرسلي وبدني سعي وقلبي أرسلي أخذت ما أني بنت بالثمن بلا إقالة أتبت للثمن لك بلا ثكاية مني سكور يا من وابتلي مرادي يا سكور وسل يا رحمن ولتسلم على الذي به فقد تولم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وسفي لي قصدي ونومي وسول قيدي جالبات اللوم وركاتي جعلا وسكنا لك أب من جميل صنال بخير آفة وخير قدر يا البرايا والخدا والقدر وزلني يا رحيم بتزيمي على الذي بات ساتريمي زيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمالي وصلي اليوم وبعد اليوم بكل خير ومني اللوم وآلية المنتقى خيرا يفوق في الآل والمال يا خير رفيق وأنية أغلى بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابته مدى وأنية أهله وصحبه خيرا كثيرا والتمر بي لهو وأنية جندك الكرام خيرا كثيرا خذ لي المرام وأنية الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزل بأكملين وأنية والدي وجميل من سره بسري قورا يا سمي وارحم جميع الأولياء والأمة والتكسف الذي ترى من غمة وسخ العداك بسوى ما يفسد ناج نبيك وزلم ناصد وسخ العداك بيداك وسرفي قلوبهم أنذر

في العالي والمعالي واجعل بجاهي العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك واجعل كتابتي بزارات تدوم للمنتخب لسيد سر الخديم واجعل بي خطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من بدا واجعل كتابتي لديك باقيات وسالات لا تسال ناميا واضرب بي اللحين والأعداء إلى سواي أبدا وداء واجل بهالي أبدا إيس أكون بلا سن ولا جوان كن فيكون وذل يا رمان سرمدا لا من الولا قتبي لمن لا زيدنا محمد وسلم ولا لبساب وقلبي أليم يا مرفا دي ويدي خجالا سرق كتابك بي فنجالا وبآياتي يتسوخ الوجلا لغير نهوي أبدا والخجلا وجتل اليوم وبعد اليوم بما بي قد سئت بسر القوم بلا أسن ولا لقا ولا حقد كما كفيتني بمن اتقد وليكنت في جميع الأركاد وسكنات حسنات بركات وقتلي في جملة العادات فوق منى عبادك ساداتي وسل يا رحيم بتثيم على عبد الله ستاديم سيدنا محمد والآل وسابي في العال والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي وليخط فوق سولي والمنى وفقد أعلى عرفات ومنى يا من جعلت خلمي لي من أول الحام إلى سنجا يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبل وصوم ولي جعلت بك كل سهر فوق عبادات وراء في الدار ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من عدا منصنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخدير وكيم سميا زل صلاة مع سلام التي لا لا من خط لي ما يستهى بجاه الذي من عندك بلا مكر ولا حساب او نهوي بلا زيدنا محمد والآل وسلبي في الآل والمآل والتجسي أني خيرا لم يكن لخيري بلا انتين بلبسكم وصلي اليوم بكوني عبدك حديمه عند جميع جندك والتجسي أيضا أغلب ذرني خيرا يفوق يا عزيم المن يا الله يا سمد إنك الأعد وقلت لي جودك من يوم الأعد سل وسلم سنبدنا للنبي ناسي كل أقرب والنبي سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمآل وسل الدار بأمد وسكور وبردا بك وأنك يا سكور قبلت لي من أساس لبرسس منبيا في ذاك عمل صسي يا خير من له توجه الفقير وخير من بيت أنس الأخير أخنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب زل وسلم سرمدا علي بآي وانتمي إلي من تابي وتابي نوبدا ليومك العظيم يا من بدا أنستني بكمال كتابي وأبدك النور بلا هتابي لك ذكوري إلى الجنان ولي أترت النفس كالجنان يا خير من إلي تمتد يده للخادم كالجنان الأفيد يا سلر يدي والسماوات العلا يا من له الخلق مان يا من رأى سل سلاة بسلام تنفس وزارة مثال لا تلفس على نبيك الرسول حبك أفضل من إليك خادج لك سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل كما بي سددت لي لساني وقلت لي لك ما لساني يا من به نورت لي جناني وقلت لي زادا إلى الكنان وسل يا رحمن بتثيم على الذي قد فاز بتكليم سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل واتي به أني والديا يا من بأمري رمن تتيا واجعل يأتي له سرورا مؤبدا واسكن لي البرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد الموت نورا بك وسلم سرمدا

جلوت الهالك عن كل سالك وكل سالك وحاد بالإيمان والإسلام وأمسن الإنسان سائسلام وأسر الحق ودينك النزر مبسرا ومنسرا كما انتظر وجل بغرفة المقدمة مقبولة بركة ما سمع وجل غرفة بسارات تنير قلب الذي بها يسلي يا منير وارفع لمن بها يسلي سكرا واجبر لون خاتنا وكرا سترا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك الملك خاتم يا ذل بتديم على الممالك زيد كل بصر وملك زيدنا محمد والآل وزهبي في الآل والمآل يا من بي لي خديت عربي واقتلي بي لسان العربي وقل آلاء وقوتا يا من برزي أجل يا قوتا وبكرابة لا يقود ما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد يا من مدى بي جعلت كدما من مهو قد سيد من خدما إسلوات يجعلت تاوية عن المسير لرداك هاوية بي وأخجلت سوف والرمى بما بي مدنت يا تسمع إلي قد بركات الله يا من أسمتني به من الله ولي بالرغمان قد جلبت نفا بلا ضر ولي خلفت وبالرعيم كنت لي بلا حساب يا جاهلا كليتي غير انتساب فصل لأني أبدا وسلم على النبي وليكن وعلم يا الله صل ولتسلم في أبد أني على من لك خادما أبد سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وسل يا رحمن ولتسلم على النبي والرسول سلم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وذو

وزولقين ما ويتو مفسدا ولا توجين للإداء ونسدا وجن فائدي وقولي والعمل غير مسالي أول وفي اللزين يتوبي وابني ما لم ينل حسالون خبي وسل يا رائم والتسلم على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وزابي في آل والمآلي يا من ما توجه لسابي لي أبدا وسر صوت ذابي يا ربي لا أوصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك زغت لي ربي بانصرافي هني المبي منك ذا اعترافي وولت بيني وبين ذر وجدت لي منك بخير سري لك شكوري على أسماري يا مالكا ملكتني سماري ليس ثناءك سواك ينصي يا قائدا لي المنى يا موصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله وسلني ولتسلم سرمدا هني على خير البرايا ارمدا وائي وتعبي وابيا زر بي ابدني من قبليا وسلني يا رحمن سرمدا خير نبي ورسول خدلا سيدنا محمد والآلي وسعبي في الآل والمآلي وعبي اليوم وبعد اليوم اسمة كلي من سقا والغم وزرف جوالب سقاء والمنام لخير ساتي يا عفيس يا سلام وسل يا رحيم والتسلم على النبي الهازم الألم سيدنا محمد والآلي

باقي أعب من كتب قد انزلت من العب وجل كتابتي إليك قائدة وجل آياتي للنبي فائدة وجل بي بعد صلاة وسلام علي قد تجاليا كل سلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا سلني صلاة سميت ببسري مع سلامك على المبصري سيدنا محمد والآله وثابي في الآل والمال واجعل ربي بي خير ثروب يا خير من نادى وابن بالغرب واجعل في معجزات نقرت وخير خيرات لديك دقرت وابي اليوم بي كن فيكون في الدفع والجلب وطيب لسكون بخير آفة وخير سلب في أبد وليمواد يخلبي وليس في مالك ينفاسي يا كافي الأعداء والمفاسي يا خير منسل وخير راسخ يا عافسي يا منسل يا راسخ سلني صلاة سهر بتوسع على النبي والرسول سسع سيدنا محمد والآل وسعبي في الآل والمآل وسلي الدار بأني ساكر لك على ما سوى المساكر.

فزار مرانا ليسلم سلام علي في الالي ما تبي سلام وسلي علي مبدل السلام مع سلامك على الكهف الغلام مساسيا جميعهم لخيري وسالك سفي وسط خيري سيدنا محمد والالي وسل به في العالي والمعالي وسل يا خبير انفا سلام على الذي بخدمتي ربي ولا سيدنا محمد والالي وسل به في العالي والمعالي واجعل خراتيسي به وخل من خير عبادات وخير سلم واجعل خراتيسي به وخل من خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلم يسر وسل يا أبو سرمة على خير خليل وحبيب خدلا سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وعبي اليوم خوارق تدوم بخير مكر إنك الباخي القديم والتقي رزقة والقرورة في كل سيل وكفين القرورة ولي أبجم الذي تفرقت بين الخيار كرما والتبرقا ولي أبجم الذي تفرقا بين الخيار كرما والتبرقا بيني وبين كل جالب إلى خيري رداك والتطيب للإلى كفاني القادر والمقتدر ما سوء من الأناء القدر نبع لخيري جاتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرغت خير الخلق تفريا يدوم إني لاهب وخل الأخرين يسر للقدير ما تعسرا على سواي والمدالي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بسجر المكرم واجاني جمال باقي النافي والقادني البقاء مع المنافي نسع للبركة المقتدر ولجنابي ليس المقدر يلا وسلني ولتسلني سرمدا على الخليل والحبيب أغمدا والي وكابي وكوني لقردي بلا زل كوني وسلي يا رمان ولتسلم على الذي بي يباين العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآلي واجعل بجاه الذي من اسمه أعلى رداك يا مسيل القسم وسل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآلي واغفر لي اللهم في عقائدي والقول والأمل أنت القائد وارفع جميع بخير ردي ومنتهى ما سأني كالكدي واجعل تاركي مهزكوري مثل عبادات سوي التمكيني واجعل رداك أبدا أنفاسي بلا أسن يا ماهي الإفاسي واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي هجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بموجل نفر يلا وسلي ولتسلم سرمدا على سفينا البشير أحمدا والي وصحبي والي قلبي بجاهي وكلي سلم وسل يا ربي أني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وقدي لك الكليك وخلمي خير الحلوب يا مزيل العلم يا من جساء ولد أنساني ودرهم يا واهب الإنسان جل صلاة ولتسل بسلام على الذي أدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل واجعل بجائه مقدماتي لديك سرمدا وسماتي وسل يا رحمن ولتسلم على الذي به كسبت سلمي كما به مالت ظلمي والإجاب وجتلي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وسل به في الآل والمآل واترب قلوب من خلوني لسوى ما سأني يا من كفاني سوى وايس السيطان والقبيلة مني وحبل الحلم والقبول واجعل عبادتك عندي أهلا من خيرها يا من لدي الأعلام واجعل به عبادة عظيمة لك حياتي ليهب تفهيما أبني تهزيم جميع الرماد
الله وكبني سقا والندم عاد وتجميع الأنبياء والرسل اللي خير الأمني للعصر وتجميع بطن خراني مع الملائك مع بالمن بعد صلاة وسلام وردا هديم أنهم وقضوا للخردا فضل يكوني فائزا سرورا جميعه والتكفين قرورا وسلي يا دائم بتدين هل من عبد الله ستكنين سيدنا محمد والآلي وسبي في العالي والمعالي وترف بجائر خيري كلما يجرني سقاوة أو سلما وسلي الله صلاة بسلام على النزيل جوامع الكلام سيدنا محمد والآلي وسبي في العالي والمعالي وصلي اللهم بالفرد رجب يا من يقودني به أولى عجب بأنني أنكر ديت جدا وأنس فيهن قد أزال الكدا وأنني عبد لربي وقديم للمنتقى الذي زيادة تدوم وصلي يا رحمن ولتسلم على البشير والنسير العالمين سيدنا محمد والآل وصحبه.

على الذي تقديمه خدمة سيدنا محمد والآل وسعبي في الآل والمآل وذا بداية عروتين ليتوائد ورلي الفنان ونوير الإيمان والإسلام مع المتيم بها والأخلام ونوير الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وسكري باللسان وتبالى كليتي وتهري جميعها والقلب مني مهري واجعل خلامي ومدادي هادي هداية للعقلاء بادي واجعل بجاء منتقى عاداتي فأخر داعي بادك الساداتي آمين يا رب الورى بلا كدر أو آفة يا من بي يدري الخدر وصل يا أعد سرمدا لا سيدنا الذي رفع تفعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وليا توحيد كل مرسل وكل ذاهب الوقت ياسي واجعل كتابتي إلى الله أعب من كل خط وإلى الماء اللهب واجعل كلامي راسدا ومرسدا وفكرتي نور قلبي أرصدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول صلى الله عليه وسلم.

أو ينسري بي وابنه لطفاً جميلاً ذهبي لو مراده بخير رابي وادرب الآي المتقال لما إغادر تكفي لطا والقمة ليس اليوم مت النبي سواك يا واحداً أكثرت لي جرواك لك توجهي في سليوي أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المصطفى جل علي مخنيا المدفع ولتغنهم بكان المعاصي ولتكفيهم درر كل واسي وصل يا لطيف يا أهد يا هادي على خير متيهم وديا سيدنا محمد والآل وسابي في العال والمعالي وعبدي اليوم بأخ الله سبحانه وبالرسول الله بعد صلاتك علي بسلام أني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تسلسل يا خير راسق وخير منزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع خرتم يا سلني صلاة تجب المكارم لخلقي تسلسل المحارم إلى سوى قلبي وقلبي محا على الذي خير المساء يا جماعة سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمآل وقل له خير سلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أسى ولا جوان ولا مرد ولا غدا ولي تطيب الخرد يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا سل صلاة لي تطيب الزمن ولي تقلد إلى الخلد لمن ما سلا من آسم من كفري وآلي يا من أبا بالخفي

في العالي والمالي واجعل به نصبي سرورا له ومني يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمة وله ما أحب ربي من كرامة وتثني البرورا إسلام الدين وصدر يجهل ربي من بالهلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا سلني صلاة تجلب الوداد لي والرضا وترك والامداد ما سلام يدفون فسوخا لغيرنا.

في الآل والمآل واجعل بجاه لظيم عندك واجعل بجاه لظيم خطيا أعلى رداك قدرا تمطيا لي قلت ما كنت أروم جسما يا من كفاني أفترى أو كسفا يا من كفاني سقى والحسدا ولم توجي لجاتي وسدا يا من أرأني من الشيطان وكل مدب لدى أوتاني سل صلاة بشكور تسعد ما سلام بفلاح يسعد على الذي تغزى كل من أراد ما سأني إلى سواي سنفراد سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل ولتأتي أني خيرا لم يكن لغيره ورد أني سأبدكن ولتتيم أني خيرا لا يرم يا مقنيا ليقود ما أرم واجنر في أبي رداك يا من رديت أنو إسأرداك يا من أتني بمنايا الهرم من أبي وسادني محرم سل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وصل من عليه في الجميع يا خير مولى في سميه كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من أماني عن معاد وسفر وقادني خيور من سفر سلني صلاة لا تزال مدخلا بسرا بتعظيم في ما سرى في قلب من ليس يماثل البصر بالخلق والخلق وكثرة البصر

المقبلين يا الله ويا آخر أنت الأول يا من به يسوع ربي الأول يا الله ويا آخر أنت الأول يا من به يسوع ربي الأول ذل صلاة لا تزال صافية جاية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يسوب كدر يا من به يجري بإذن الخدر سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء إلا القياء الخادم

الراسدة كل محاد للجنان خاسدة ما سلا من تارد الكل عسود كر الصعابة سوي نور الأسود ما سلا من تارد الكل عسود كر الصعابة سوي نور الأسود على

والمعالي كم عجلتم ولي الارتياء في سر والجهر أطوى الأسقياء ولي بي عبدت لي للمسلمين كما لخير أسرفت المجرمين يا من وابت لي هدى دليلا يا من بيت برجمة الأولى سلني صلاة لا تزاد راقيا نامية مسكورة وباقية ما زال من خير خير يدخل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أعبدت ربي كما جعلت لي به محكما سيدنا محمد والآل وسلبي في الآل والمآل ومتوج على سالي أبدا بجاي يا من بي خد بدا واجن المكاتبي لديك أسنى وإنك اجعلني خديما أسنى ومتوج على سالي جسري ولم توجني جاتي أسري يا من أماني أنا إنفادي ولي تطيب جمعة السادية سلي صلاة لي تقلد البصر بسارة للمنتقى خير البصر ما صلى من سائق ما لا يليق إلى سوى من بسناء يقليل سيدنا محمد والآله وسابه بلال والمالي وجل مدائه والصلوات فوق عبادات المال والدهوات والتخنيني بها أن يتصب بي يا من أماني أن يدن وتببي وصلي الدار بأني مؤمن ومسلم ومنسن وأدمن يا قائد لي من رئيس العرم خليلنا أبيبنا محرم ما سر قلبي نافع المسرمدا يا من له من امتداء أمدا زلني زلاة بسلام لانتيا لا على من خادني ما يستهى في العالي والمعالي والوسند من لسواي قد نفى من فند يا قائد لي دون كسب وسفر مقجل كسب وسلاه في سفر سلني صلاة بسلام سيئات وبركات نافي ناميات رفعت سلني صلاة بسلام سيئات وبركات ناميات رفعت على نبي الله بهجة الرجال وسنة النساء من محل مجال سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل يا قائد لما مها تقولا وقدني من كربي الأولى سلني صلاة بسلام كملت وبركات راقيات كملت سلني صلاة بسلام كملت وبركات راقيات كملت هل أن عبد الله حبي الله قائد خلق الله للإله هل أن عبد الله حبي الله

كربها ثانيا زلني صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ديخ من خلام مع سلام لا يجاري سلام وبسر بيز الجوامع الكلام زيد الأمامر والآلي وزابي بلالي والمالي يا غيدا لي كرما تجيلا وقتلي منك جماد الأولى زلني صلاة تدرج الأهداء لخير النهوية وتمدى ما سلام يكسب الأسرار لي أبدا ويسيب الأسرار إلى سواي وسوى أحيالي ويصيب الحكام كالأخيال إلى سوى نوي بلا لقاء ولا مدارات سوي سقائي على النبي والرسول الحلمي من لي يقود حلم ما لم نعلم سيدنا محمد والآلي وتعبي في العالي والمآلي يا من كفاني كل شيء سقائي وكنت لي بالبسر والبقائي سلني صلاة تولم الخيوب على الذي قد تهدى الغيوب سيدنا محمد وسلم والآل والصحاب واتم خلم يا من يقود لي من اللبه عجب يا قائدا لي منافع رجب سلني صلاة قد تبل من اللقاء على نبي الله نور البلقاء سيدنا محمد والآل وسعبي في الحال والمآل وارفع قلبي كتابتي بلا رد أمري بي تقبلا والتأمني أن كل كد ومرد وأبلي الأعصم في كل خرد ولسوى جسمي وجداء ولسوى يسهزي الأعداء يا مرباني بلدي لبانا يا غيرا للنظر في ثوبانا سلت لا تبلي تقلد ولن تنفي العدامان بسر وحلا إلى سوى ساتي تؤيس المريد مني وما اخترتوني يا مريد

من كون ورد به قلب لك على الذي آتيته سكر لك من كون ورد به قلب لك سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمآل واسم السقاء والأناء لخيرنا وأبلنا الخناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما سأني أي سورة يلا يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في سوالي زلني صلاة تجلب الأمانة تطيب الفؤاد والأسمان ما سلام يغلل السفاء يجعل كل للورى سفاء على الذي كوني خديم وسار في البر والبهر والإقل خار سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل وارم الأذان لك لعلهم بثارة لجلك بينهم تبين من لا يخفى علي سيء قائدا للأخفى يا مرسدا إلي قاد رسدا يا من له سكر من سلق يدا زلني صلاة لتطيب الخمود في كل سهر ويقود بالسعيد إليك بالذكر وبالحديث بك من أموت يتعديسي.

في العالي والمعالي واسب الذي يريد كل ما يسوقني لخير دري مولما ولا توجه لجات سلما وسع لخير يا أسير وعلما يا من أماني قدوة وهجا من المعرم إلى ثلج وكنت لي في كل زان وسنا يا من تعالى المنام وسنا جل صلاة لتكمن المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام كل سر يحمد وليقود كل خير يحمد على الذي اقدامه لخادا من كاد خير ألو فانكادا سيدنا محمد والآل وثابه في الآل والمال وجنره في بأفضل البشر في أبد الهور دل على بزر يا من وعفت للصور بسرى ليلي أتبت ما والأسرى لي قلت من جلا وما تكمنا ولي بدل بسر بيا من منا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جل صلاة لا تزال ساتمة أنوار كل إجاب خاتمة ما سلا من نوره يطعر قلب المصلي وبه يمهر على الذي جعلته وسيلة لك وغاد للهدى وقيله

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسلام مؤمن قد سمع صلي صلاة أمري تصلي من كل ما بي تجيء السلم ما صلاة من يسرب الأخيار لخير قلبي يكسب الأخيار.

0: محمد والآل وزابي في الحال والمال وعبلي الأمانة في كل ليال واجعل آياتي بي خير آيات واجعل خلامي ومدادي واللسان داعية لسي الجمال ميزان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله ويا أسل العرس والكرسي يا مطيفا بسرك القرسي جلني صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن ما سلام بسلاح ياتي يقود للحديث كالآيات
1: على الذي أعطيت مدادي ما خلا من كادا ودادي سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما اخترت يا باخ القدير يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جل صلاة أموري تزون أن يلقى يا من لو تنصين ما سلا من يفدون لو سلا ينير القدوة ولا سلا على الذي قد زنس الأخطاء لغير ساتي وأسال الداء سيدنا محمد والآل وسابي في العال والمآل واجعل بي يا مالك أفرادي زف العيوب وزف الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر خرزم يا وسل لي الدهر بأني منصرف عني العدى لك وأني مغترب
0: بذكر وشكر بلا قران يا معطي دار مع الجيران مصلي المسلم على النبي فائق كل اقرب والنبي زل صلاه تغلد العطايا مباركات تمنو العطايا من التوجه الى يسر مدى على النبي والرسول امدى
1: والي وسابي وفعلك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميه وبصير سميع صل صلاة تغلد الصلاح دير الجنان تثبت الفلاح هل الذي تسر أقلامي بلا غرور وبلا ملام ما صلى من كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف
0: على الذين بات بإخراج قبل لي قبل كبري ما تراج على الذين بات
1: بإخراج قبل لي كبري ما تراج إلى سوى مقتير لي من المباح وقاد لي خير برور وربا سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل واجعل ممري ومقري والديور لي سواعد بأفضل الخيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما سأني أي سنتها يا من لنا باب الجنان فتحا يا من ما كليتي أني سخا وأعلي وكل مفد لسخا صل صلاة المنعة سعي يا خير صاف إنك المسعي ما سلا من لي ينير باري في الآل يا منير واستقباري على الذي سنسى النداء وسنسى سيطان والأهداء سيدنا محمد والآل وسعدي في الآل والمآل
0: وسيد ويد والأقوال وسيل بالا والأوالا والجور جل
1: ميل إلي من قلوب قوم خلوني ولتقلد للعريب واجعل فيودك الكريم نيرا قلوب اسمك واسع نورا واجعل كتابتي وقوي عندك عقل اليقين فرات لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل مساواة لك والسبل للعمل واجعل ياتي يا جميل جنة أني الأسادي جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي أسماء نحما أني يبين بلا إقالة في مفخر ربي لك ذكوري بعد عمد خالدي أنت أمني أبدا ووالدي خيرا كثيرا رضيين أني وليكن بكرم ومن خيرا كثيرا رضيين أني وليكن بكرم ومن وصل أني أبدا على النبي سراج كل أغرب والنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وتدوى

أرسلتني إليك بالمصفع يا مغني راسد ومدفع جل صلاة أن إذاك تهني وأن منائك ما أن

اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أفمن أسس بنيانه على تقوى من

لا تقدروا على بلائك الذنوب يزروا قلوبهم ليست من أبدا إلى سواك بالرمائي.

0: أكبر.
1: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم.

العظيم القدر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاغفر لنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاغفر لنا.

ولذهرهم ولا نعاكس بكفر سنهم فإنهم وإن حسروك يا لقبلة لم يشركوا ربك وإنهم أبدانهم لا تقدروا على بلائك لدوف يزروا قلوبهم ليست من أبدا إلى سواك من ملائك